0: فضلا حرص دونكاغا
1: تابي ان طان ناو
2: جاي هو ان شن داي
3: جي هو ان شن داي
4: Juntos por un camino más seguro. Un mensaje del Washington Traffic Safety Commission.
5: Mexicana, mexicana.